0: بين إديسون أبنت بينه كاتونغ بينه روريندا بينه أيزايا أوكلو إينوسنت أمانا موجو إن كابنواني أباك سولت مينو وينسونغ كنبدو بينه أمانا موجو فريز بكيا بينه
1: So I told you to go.